0: نبنى رفنا خوي هون لآخر مرة بطلب منك خبرينا وين خوي متخبي.
1: Buscamos a su esposo. Tenemos órdenes de interrogarlo.
0: زوجك مطلوب. في عندنا أمر بيستجوابه.
1: Le pregunto por última vez. ¿Dónde está?
2: Coronel, ¿podría dejarnos solas? Está muerta de miedo. Ella hablará, pero no de esta manera.
1: Tiene 5 minutos.
0: اسمعيني مدام، نحن ما اجينا لهون حتى نقتل زوجك، نحن اجينا حتى نوقفه.
3: انا خايفة على ابني.
0: بودك انه ما رح نعمل له شيء، بس نوقف زوجك رح يرجع لك. ابنك ما دخلوا بيفعل ابو. هلا فكري بس بابنك ولا تفكري بحدا تاني.
4: El hombre está aquí en este edificio, en el segundo piso.
5: Bien, vámonos ya.

0: أقول هالشيء الله راح يجزيك عليه. سويها يا ابني.
1: لم تجزي.
0: سويها. سويها يا ابني.
1: أبوك.
0: أقول هالشيء.